هاتي للتفوق في هاشبه ديني يتي لاسكالازي تفنظ الاستيانتي تلال تعدرت يواتس مورتي.